0: Love and Exile, كم تايبا تشارلي بوث مايكل ماكدونالد آل دالودو بيش اتتها
1: مايكل ماكدونالد كيف عطا يقدر
0: اما ياك يسمو ياك ايش يدنا عمل مو شو
1: ماكدونالد
0: شو لقيتنا عمل مايكل ماكدونالد كوبلو بكتار
2: دالودو امنا ناريك اي ادو اين
0: كوبلو بطولنا تا كوبلو بطولنا البروبلمي مع الكوليجي تاكم احنا اذن اون بيش انسولفوهم
2: بطولنا
0: 9930 الهيلب لاين سرنا 897 بونجو
3: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
4: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature sweet and smoky sauce. Hunger hits? We've got you. Grab it in-store, drive-through or delivered. Now for a limited time. Burger King, have it your way.
5: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
6: Did you taste Benna's Pro Milk Plus with 100 grams of protein?
7: 100 grams protein?
6: Yes, the Pro Milk Plus has 100 grams of protein. Power your day. The Benna way.
8: اشتري الدايس على دايم شتاكت كلمنا اللوم زور bov.com/interessat Bank of Valletta PLC 58 طريق سان زكريا البل فالتا هي رجولات من الMFSA ولicenziata باش توفر الكوميرش بنكاريو في ترمي تاع لادوار الكوميرش بنكاريو
9: 50 years of Mr. Riley
10: By Mr. Riley
11: L-awa kwalità, plajjar prezz, issiba għand Lidl Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin Crix Crisps sal-qam u ġobon Ta' Sunshine Snacks 270 gramma għal 3,29 centesimu U ravjur tal-irkotta ta' Polino Kilo 200 gramma għal 4,59 centesimu Lidl, more to value
12: Love at first sight First date First kiss First time you met the parents First dance Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
3: It's heating up in Malta and GoZo.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Traffic.
0: With Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
2: يدرأتي بدين جمع داشين ترافيكو بالموت امبارة بحلل سافتي جو مارس خمرون بايباس يبدأ من ترقال دومورو وداشين تالبراني وكلو يكتس لتيفي تنها حتى زبارو تنطلع يار تلتقى مشاعة جو هربات لنا 99 000 897

0: طيب اويس تبدي لك البردata mood changer
1: لفيرو
2: ما لسبه بيتشا ما اتوها يا حسرة
1: هلا
2: اش فخر الساقسي هي كوش لبس هو يشتنى النوخ التفل
0: كيف يايلو شي يايلو
2: is that your grandpa's clothes عندكم اكتس بيتشا فير اكتس بيتشا
1: اوج بيتنا شورتا
0: احنا هذا بيعشي يرين سوما تروفنا النباز منا وفتتال هنيور متادل وسياتانا اوليفيا دين اسمعي
1: عندكم بروبلمي بقو باتو النسو 9980897
0: اوليفيا دين ديرمت كندي جايين Hey Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne
3: Malta اتفولفي وكيف اكزير تانا يمشور قديم هو مومنت بيش تستقسي ديك النفسك تنت لست تمشي معهم Crosscraft Lesti. Alek, aħna dburi li qed nintroduċu Haier. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fiex raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Haier. Issa and Crosscraft.
4: Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
5: No moo. All plant. Full taste. Oats, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
6: Join an ever young community where you can feel good in whatever you're wearing. Pull & Bear's summer collections are made for the free spirited. Shop now from any of the Pull & Bear stores or online and let your style speak for itself.

0: واحدة من الجودتانا وواحدة لوكالي وكل تم الأسبح شون فروجة heading home رينو جيلا ونكيف يابزو ليربا نقسن 20 توارا نفسنار good afternoon
1: good afternoon بروس كبيرة لشون دي كيف يهروجة
0: ديسكا سبيها حفنا حفنا سبيها
1: هنا عندي بروبليما ماش تفكرني شون heading home هنا عندي بروبليما بليسي تال كاروتزا
0: بليسي تال right, كاروتزا
1: عش بروفايت نشير دال ويكند عش مفلحتش اسهانا و يوم ما نعرفش يوم عندي جاس فيه
0: اوكي
1: يوم ما نعرفش
0: مش تحدم الاكسيو
1: يوم تنك كانت سهانا اللي ما استاش يا ما استاش لها من الشيرتا اما ما
0: عاد مش سهانا اللي تاسن سهانا سهانا
1: ما لك ما نعرفش صرت انا شخانه عامل
0: سبيشالمنت البيره
1: كيف هاد كنت تعرف ما انت تعرف كيف كنت تعرف كان عندي الجاس
0: انا ينا في يدخل كاروتسي فيسكو كاروتسي عندنا ما تنش نفهم هنا اللي بسبتشالمن شي لفايت اللي فيهم اللي فيها الكاروتسا يعني يدو موش النيش دي هاي ما
1: هاي هاي الموينة في التستيت الكاروتسا دي
0: ازي ناف كيف نتشك يا بل ازمبي ناف الزيت ويك لكل شو رايت
1: الزيت ايفا الزيت ايفا تقعد تدخل
0: الكولين تريسوفوار ويك
1: الروس اما
0: تنيق لك تنيق لك فيرا ما ندش لشانس اما تنيق لك النولي جمك يا
1: تاسي كيكو واندك لشانس
2: biggest hits
3: this is turn up I'm ċertifikazzjoni tal ISO għall-kumpanija tiegħi.
4: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu eco-label.
5: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
6: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
7: Nixtieq nagħmel il-ment.
8: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
2: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
9: Made with crunch by Mr. Riley.
2: Sip. Scan. Score.
10: Goal!
2: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
11: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Berkakara.
12: Hello, Malta. From the 18th till the 31st of May, great offers at Eurospin. Slices of melted cheese, 800 grams by land at €3.99. Eurospin, so clever, so good.
13: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit tamelita kollox jaħdem mill-

0: واحدة من الجدتان استلا ليفتي كم سبيها وش فيها رئيسة باستن فإن اللي سمم بيها الليل بانقسين ديسا منوت يا ملتا طيبة
1: أول Good afternoon ودالو دو البريكفست كلهم نقام استيدنا فرامنت
0: سبيشيالي إكو إكو
1: كلهم نسكولة تال برايمي تال زيتون So بروسيت بيها تالي جيتو
0: كرات سافرة تالي جيتو
1: وبمن بروسيت بيها للتيتشرز ومن حاسيب ماو غريليا وهل الجيم
0: كمت حات كمت حات
1: لا لا لا لا فعلاً تلوين جير فاي وضمزار
0: وفي مسمانيا وكم ما كل كونفيدنتو كل أي فري كم يفوي يتكلموا كل
1: كم شاكون كونفيدنت دقصهم
0: خافنا
1: كنت زارين
0: خافنا خافنا لا لا لا فري وتفاين أبارت من هيك تفاو تيك توك فيديو هلو هلو كل
1: عن كفو السوشيال
0: إنستغرام فري فيرا فيرا هلوين بس إيفا تتويلا أكو كان
1: Minion
0: Minion Echo Echo
1: Minion
0: Real To the moon Insomma To the moon Inkomplu Wahda mil-gbar ta'na Sotoġ bukta fiera Telespims U kol wahda mil-ġodatija U jisama Mr. Know-It-All

تريك ذا كات سينر وهذا من الكبار سوتشيسي وكو اللي كانوا تاونا في سنيلي ادون افتكر انا كانت مارد فيرامنتا في تشارج ستانا وكو على وقت هوم جرون سرين كومبلو ادين جيكا هناك نزوم لو كومبانيا سالا عشرة بكتار ترنت لوكال اللي كان ما طول سنين I am Willow او ني ساتلايتس